يا بابا أنا جيتك لابس الجام وناوي نزور الأربعين تابوت صنجق داير في حزام وحرام وسلامي لجدولة بابا المبخوت صاحب الطريقة ما عليه ملام شاد لي حاكم حكم الصوت حارس البلاد كاتب الكلام متسهد ما يخاف الموت.